يكون نقيرا فدي بظلم أنكريشي فمقدار دا نقطة دا قجوري دا أدوكي دا قجوري أدوكي پشاچ كما نقطة دا داغري دق عمرا بم بظلم أنكريشي دا دي حق بزايا نشي